0: شمان مغبيرم شوخن طاوة لخيل برسقالة تراي برسقالة مردنة تراي بيتاي القاتوخن هشايت من توجي LF FM 89.3 من مديتة ليفربول مديتة شابرتا أنا المغبانة أخن يسيبوس سرجس مرخطان داها قرزة اتليهي ومريا لها بتهاوخ أم إغدادة قيمت خطري ساعت من ساعت خمشة هل ساعت شوة.
1: Like what you're hearing? Take us with you with the Community Radio Plus app. Catch up on show.
0: قايد يوم يوم خمشو شيبا سيقومة أرباسر من يرخد خمشة مايس ين أيار تري ألبي إسري إشتا شيتا مارينيتا إشتا ألبي شومو شوي إشتا شيتا أطوريتا قدام نتبايي قانيلا ين همزمي أمان بشل خادوتا تليفون خط ملالا 8-3-3-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- www.893fm.com.au. مرا خداتي بهرانا قاطراي خداتي خلانا قاطراي خداتي تبرقانا قاطراي وبزي شمان مو بي جوبيلي قاطرون خا جرقا داوانايا من جتاوى قديشة خا قرنتاية قيباليون خمشانسر جرقت خمشي إشتا قرنتاية قاماية قيباليون خمشانسر جرقت خمشي إشتا هدقى بمارلين مارا هدقى موغي بي أخنواتي تليمون قوية لا شيشيتون إلا بكل زونا هاويتون خلونه ببلخانة أتمريا وديمون بلخانوخون قمريا ليلة باطيلة خاجي كتاب القارنة قرنتاي خمشاصر خمشي تمانية مرات خمغو بأخنواتي تليمون قوية لا شاشيتون إلا بكل زونا هاويتون خلوني ببلخانة مريا وضيمون بلخانوخن قمريا ليلة باطيلة يعني ناشد انبالق قمريا لها مريا لها بتبريلة هماشا الحقوتة الديو
2: پرسقالت مبدن آتورایا شلام الاخن
3: مغو بی سوگل لخ ایل پرسقال آتورایا بتای القاتوخون خایا الخادب دبتش مایو تو تمانی اطلا نغز اطلا اف ام من تو جی ایل اف قطریس اط من ارقا و هل اشتا برکا وطرا
2: مغو بی سوگل خرزن دخوایش لمن مردوتا تشعیتا توديتا طبه صاخوتا شیره تبقیاتا طب من أطرن زمريات طليبة خادياته مغبرياته قمغبرياته خن ينخادياته خن مصيته مغبريتون التلفن من يانا أطو 8-3-3-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- www.893fm.com.au واتلنهيوي خرزن بتمصب الخيالات
3: ها خرزة مرضو تنايا اي مقرول قطوخن رابي يوسيف السرقس
0: شمن مغبي ازغلقام بخرزن وشركة اموهم بسلوطة مارانيتا قد مريا لها شم قالون قالوخن يول سلامتوتا قدانت اينا جو بتكريه ين مراننا جو بتواتي ين سنيقنا الصلاوات صالح شلن قدانت اينا جو ارخاتي قدانت اينا جو بتنهرن اني اينا جو لبنان دامت بلاشا جو سوريا وبزي انت اينا جو ايران دامت بلاشا بيلت امرشاي و ايراناي سلامات اوخن ماضي قمري علاهات مشليل البلاشا وشارة شينا وشلامة جدنا اطرواتي قتلا ازي خد ايدا واقلاتي ان اناشي مسكينة بس شل انصال صلوت بابا بشمية امينا ايد اها صلوتا الى مارانيتا وشارتا الى بابا بشمية الى بابا علاها قادة هماشا يصالح لها صلوتا هلبت يو طنيات بازيمة كل دختويا ما تشبناش ريشو وصالة سلوتا شرارة لها دزوتا ات ماريا لها بتشمي القالن ويولن برجاتي.

مجروين لرواتخ اخ طول يوم اتماطن الله خزن باتخ خدرانانخ جميع كل ليل

بس باي شما نمغبي از اخلاقاما بي خرزن وقارقة توفن درغ الشاخين وتقدا شاوها اديوم يوم تخمشون شيبا سيقومة أرباسر من يرخت أيار تريل بو إسري إشتا هتقى بمارة لا خمشوشي بأديو درغ الشاخين وتا إسري خا أيوانا مطرانا قدمي روتا درغ الشاخين وتا إسري خا أبز أيوانا مطرانا شوي جو إما يوم الشبتا درغ الشاخين وتا إسري تري أيوانا مطرانا شوي جو إما يوم تخوشيبا درغ الشاخين وتا إسري تري مطرانا تماني جو إما يوم تروشيبا درغ الشاخين وتا إسري مطرانا تماني جو إما يوم تلوشيبا درغ الشاخين وتا إسري خا إشتي جو إما يوم تقربوشيبا درغ الشاخين وتا إتجاسر درغ الشاخين وتا إتجاسر مطرانا خمشي جو إما يوم تخمشوشي با درغ الشاخينو تا اتشازر خمشوشي بتقاتي تول يوم شمشانا وبزي خا دولار ات استراليا وايلي شوي تري سنتي من دولار امريكا ازوخ لقاما وخزخ موتلن ادواتي جداها يرقى بياشن تلاشيت اديو ايوا سولاق طمارن خمشوشي با قدمي خمشوشي با روتا إلى دخرانة مطمر يمتلتا قدشتا شواصر بيرخا من أيار دخرانة مر أندريوس ليخا إسري أربا بيرخا تري أودياتنا إيدة بند قسطي وما قال إن إيدة بند قسطي إتنجاو سوما إن آها سوما إلى سويانا يعني تشيبو خلا صامت يعني ليه باي صامت روتا الدعوة وايلا اسري قطسة بيرخا يتخيوما يملي لروت الدعوة اسري قطسة ابداها يرخا هل بات ان يوماني بيشي نوضية واخنا سلاقة مارن دزوتا اديو بتهاوى امان شماشا إيسا إسرائيل بطرس بتهاجخ أمو بتهمزملان بوت سلاقة أتمارن إيشوم شيخة هربديد أنت أخنا جداها يوم السلاقة من الطبابة إخوة جو هبانيا ينكركوك ينكمبا يندورا ين بتاوين ين نعريو جيارة أبزي جو بصرة وكركوك يال سوريا إيطاليوة تشالو سلاقة يودي وخبراتا تشالو قاقاروتا قريوة خضريوة البتواتي جميوة قتش شيكر ينزوزة ينشكليتة تيوان تالا دي ازمرتا انا بياشي للبالي سبب خاتي ودخوالا تشالو مرلين رول ودخوالا تشالو انا يونا بارا باري برخشا قد وخاتي سرطة يويا منه قتلا هاتيوة خينا أنا حارس إنو يتجاو بتخارن يا مريوة تشالو سلاقة تشي قاريلة بشمة مارن تشي سقليلة بيت البيتة تشي مغدريلة خش مزوزة تشي جميلة تشالو بشمتة لخدرية شمو إلي تشلتت مريم

رابط باي از خلقاما بخرزن شمانا مغبين مرا جو سوريا خا هاچم اتخا ماتا بيوا جاربوا قخا باطريرچا تاما انخا مطران تاما مخيا وتليفون قاتو ميرتا اديو ارخي وتاتن اتا اها باطريرچا مطران مطران دولو بيتايا بيداها هاچم هاچم سطاني وبيو جاربوا قدام شيخايا چمالي مهمنا شويل خا برستا الله شلو صليوة شكل صليوة ردي اوه بسايق وريش صليوة اقنا دوق اخلب داها نقصة اذا تيلا اها مطرا ورجو دا بيتا قد دولي تيوا الدي باتخيتا يعني جودي او تختيوة لي اها هاچم مجبوري لقد ازل يولي ايدا ايدا منو جار سايق الدي خالي اها سقلي ايو صليوانة تعمل دي خالي سقل الصليوانة قشلي يولي ايدا ايدا من دوا هاكم مرقاتو سيدنا يعني يا مطرا اتن دخ مشي خايوت دخ يمنت بصليوة وبسياقة الدها صليوة او مطرا رابه هنانيوا مرقنا مشي خاية اتلم تلصليوانة مرا اوقاما يا اصليوا ايوا ايبايش ديشا بأقلاته قامودي سب اصليوا ايوا دوجي ناوا ات ايوا اليمين المدنخة ات مشيخة صليوا صليوا الدبنو جستيساس ايوا شمو جستيساس سبب أول صليو الدواء إيوة كل خطيطة أود تري صليو مارا شمو إيوة ينباس يعني بايش انشيقة ينباس يعني بايش انشيقة صليو أصليو تري إلى دوجي ناوة إتيوة تيمينت مارا شمدها جيناوة إيوة ديماس أها قمت ما يتوى مر قمريا قمارا إيشم شيخة مر شقلتلي منوخ جو برديسة لوقا سريطلا أربي تري أنا ترسليو وصليوة ضطلا مر أوا صليوة بايش متبريشة قامودي إلى صليوة مارا مايا صليوة غالبوتا إلى صليوة مارا إيشم شيخة أهاتم وجبله بجواب الدها مطرا تقول لي تيوا سيق لدن صليوة مرأها مطرا شما هنا لي قطمصيل قارملي من جيب الطالم قداها مطرا مر إيش أبيت بان النخ إيتا ين أمرا مر رخنا سنيق جداها ماتا خا أمره أو جورة قد مالق ناشي مر خبروخ بتهاوي خا وبخيلت ألاها الربي ونقاتوخن بانيتن إلى أمروخن فناشا مالا جارج إذن نابل جوخا قيوان دينوس مبلخ لموخو رابع جاهي خا خبرا ناشي غالط بيو إنا بخا خبرا ناشا يبارك.

رابس باي شمان مغبي أذخ لقام قارق قطوخون طب تشاووء مودي ويلي جداها شاووء اتوروالي رابا طب تشيريه وشاخينه وطب قامايا إلى من بكين بكين إلى رخشيطة الصين مارا امطيلة دونالد ترامب لشغدان مخيدة أمريكا أم خادستا من ناشط بلتقايوتا وتجاروتا المديتة بكين تاما بش المقبلة بريش بريش أطرت تشاينا ميقرأ تشاو شي تيون ويوم طلوشي باربونشي با ويلون رابط بقياتا أم إغدادة أم رجاية و تشاينيس صناية قامت خطريو ماني إيوا خطبقتا رابا منتينتا هم زملو بالتجاروتا و يسورا تري أطرواتي أمريكا و تشاينا أبزي هم زملون البوت أهولت إلى بلاشة جو إيران أبزي بوت يورانيوم إت إيران ودورتا إت مضيق هرمز خا تبقتا تشئيتانيتي ومارا مصيل جدن يوماني تري أودي رابا جرش درانا رابا درانا الرابا من دن الجد عقود سبب رابا كومبانيا شركات أمرتشاي إيوة شركة جدا نجمعياتي أبزي رابا كومبانيا وشركات ات تشاينيز إيوة شركة جداها تبقتا تشئيتانيتا طب تري بريتن انجلسناية مارا اخنا بشركة بطياسياتي جو مضيق هرمس ياما درقل أن الغامت إنا متي جو مضيق هرمس قد مي خا بلاطة الدن جاميت إنا بيشة تاما جو رخات زودة من إما جاميت نوطة وتجاروتة بيشينا تاما هالبد وأربي أطروات من فرنسا وإيطاليا وجرمان وأطروات يوروب شروك جمعيات البتميخة خبلاطة قد ماصي برقي من داها من دا إقوتة متوية على إيران المضيق هرمز وزر برايوتا باكستان وتشاينا مارا جاروبنا كل أرخت بيشينا وشلاما بيلت إيران وأمريكا لبنان جمايات جو أغدان مخيدة أمريكا جو واشنطن جمايات بيلت إسرائيل ولبنان تمي خاص زيارة المجلية تطلاشة أبن ريش حزب الله اللبناني نعيم قاسم درقل داها بيوا لن وياوا تبقياتي باتل باتا إنا وياوا أندا نكلي خا مشتعلانا إراق مايا أسكرايا مر إخنا قشلن النجف لغزيلن إيش من ديت إتلي مرون قد إسرائيل تجبنت لخا أرى ميت لخلوات وجاو جو صحراء نجف بادية نجف إنا أني برد شميل قد إرقنا يضينا شقليل طيارة دي وخشل أربع مدن حرس الثوري إيران أرخت ياما جاروبنا أوري جو كويت قد مخروي جو كويت إنا بدواقينا وبدواقينا قد تلميل إنا أنت أربع موديل مرون قد أخنا إخوة من حرس التوري شدرا إواقا مخروتا يوم طلوشي با إوا خايو مضية لجو تيفل يمري ليومة آي إن دي آها إلي يومة
يومت آنت مقروي خلمت جو بيت كريهة ملائكة الرحمة يمريلون بعربي يعني مالكتا رحمة إتا جداها يوما يودي يوي شوشانة قدين إنا بوزودة بليخة جداها خقلة وآها يوم تي ولاية التمريض اللي بيا شرية لشي تلبط سمو شوي أربع رشما إيت أنا و خشما طبة إداها شاوة إن طبة أنا قاية إتبريشيلان قاتو أقن نينوز ديوت

0: شما المغبي أماني لشماشة إيسا إسرائيل بطرس بت همزم قاتن بت سلاقة مارن إيشم شيخة شماشة إيسا إسرائيل قابلو خيخ بشينج وبرسقالة ترايا أنا أخونو قمتا يوسيب السرجس باقت
1: أسيمة كل إقارة راب شينا
0: مبتنت لهم بت سلاقة مارن إيشم شيخة
1: همزم قرابة بكريوتة بداع إذا قديشة إديو إذا إيوا إذا قديشة سلاقة مارا إشم شيخة لشمية إذا إلخامن شوى إذا مارانايا إلخامن شوى إذا مارانايا يوشيتا أبدها باروخة وقاها إذا قديشة الكلوخن إتلان صورة درابة إذا بتأوديت إنه جو خبو شلامو حيمانوتا بطلابخ مريا علىها مارا إشم شيخة مشرق شلاما جو كل بريتا بريشا ايدو اطرا صليا بتنهرين سوريا وفارق لهم لان ايتنا ملتا من دن اهولات لا بسيمة بخاين جاو من ايقوت الضانة بتهم ذمة كريوتا بداها ايضا قديشة من كتام قديشة خضرة جودا ايضا قديشة شرر مارا سقطة جوانيتا شمية كلهم هم لاثا نطرانة فقدان وقديشة شمية كتاب قديشة خطرة حتى بكتابنا أو حتى قديشة بدا أيضا قديشة إليها إلى ريشة كل أيضا قديشة مشيخة بسلاق شمية تمم لكلهم دبرانوتا تقلوا مكرز لنوية مشيخة سقل بخقرة بإيقارة لشمية تولي من يمين بابو من يمين بابو جو رومي اللاي مشيخة بسقت معجبانتا معجب للشليق وكليل بخيارة بي هل فشل مكسية من عيني مشيخة بيسقت لشمية زبطن كل دجمن خد أقلاته مشيخة بيسقط الشمية مرملة الكيانا قلل من كل أركس وسلطانة مشيخة يولي إلا من بدل أرقى طلطة كتوة قوارة دكتة جشمية قد خي طامة خي لا ما يوتي مشيخة بيسقط الشمية مرملة الكيانا خربانة خروانا الأمرة دليلة تيشة خزية من بدل أمرة تياشة لخزية مشيخة بيسقط الشمية يولي خلقطيق كل بنيناشة تهمني بي مشيخة سقل القيوة الشمية حر هذا حرهتها حضيرة لتآتي تشبختها مشيخة سقل الشمية طول من يمين بابه قمشة ضره وبطلابة للرخمة من بدل كلا مشيخة بيسقط الشمية قد للشليخو لا بلطي من أورشلم حل لوشي خيلا من روما مشيخة بيسقط الشمية مرمر الأبرن من أرقى الشمية يولي درغة رامة كانوتا يا مشيخة فارق كل قاري شمه مضر مطلابين الطلبي منه حلاً شينا وشلاما جو كل يوم ما تتخيل وطرخمي الكل مريا بارك لكم هاي ترابط أم خباً إقاراً شمشان إيسا إسرائيل بطرس
0: أود باشي مرابا شمشان إيسا إسرائيل بطرس قداها منهرتها بتسلاقة مالاً مريا بارك لك
1: بسيما يا وخطر إقارة قشمت مريا على مارس الشيخة عالم المين آمين
0: آمين آمين
1: وشن شينا كل آخر
0: شينا

ترابا سباي شمان مغبش ميلان زمرت جورج شربختي أنزخ شم خمس مريات مهنيانة تليندا جورج أين إيلا دلالي مغبن دلالي

Hola, manachle Iwan Agase, Duzuta, Iwan Munichele, U Rechkawiele Minnan, Ina Zmariatu Heladia, Ju Ruchanina, Zmariatu Ina Ju Khialan, Zmariatu Ina Ju Libban, Sabab Lewa Shwika, Akhunu, Juarges Agase, Judin Sheret Iwachtiweka, Iwan Agase, الخا باوت ليوا مخيا الخا خبا ليوا مزمة الخا أمتا الخا سبايوتا الخا ناشوتا شو الخا من دي إيوان أغاسي زمرة ألا معنق ليو لتساما جو برديسا خا بيلا سوبا بمارة لي مارة تامة تنتري خيلواتي خيلة سيبا يعني خيلة بلاشا خيلة روخا مارة إنا إذن أجي دنيا لقامة أختي المارة أبي لابس بلا سوبا نابليون بونابارت مارة لخرطة خرطة مارة روخة بتقرمة قسيبة روخة بتقرمة قسيبة يعني رابا جاي يمري دبلوماسية يقرمة قبلاشة أبزي خا بلا سوبا خينا بمارة لي مارة ان تلقيلوخ التيروت الديوخ زوزوخ تلقيلوخ زوزوخ تلقيلوخ مالت اتوالوخ تلقيلة تالوق ترابة من دي من خيوخ انا بوزودة بتخسرت امن تلقت خرواتوخ عزيزة قاتوخ انا بوزودة زودة بت بتتخرت بالزودة إيمانت صويانة ديوخ إرادة ديوخ تلقى تالوق تلخى من دي تلخ وايل باور صويانة إرادة يعني ناشا بياشل هش من دي لتلجو خيي بوت هذا تالوق تلخى من دي إينا ناشن أبي لها مانوتا خبا همشا يا وخديا

0: شويل انا هزمرت مهني انت ازخ تلنخا تليفون خط ملانا ميقرا فيكتور بيرا شلام الوخ
1: شلام الوخ رابيو سيفوس
0: بشان علينا باقدون الهاوي من تمالاش كيدا شمت على الهاوي
1: مقنيق من مخناش خشبت لخ شمي قالو
0: دوزو تطشن واخد جلنو بالوتو قالي
1: هاو بريخة اديو يوما قديشة الى سلاقة مارا وقال كل ترسيانوتا وهم شاهدتم خدية بصيخة ولقامة طلب قاتخ من تيتا هماشا وقال كل برناشا صبيا سباي
0: بسي مرابا أبزي أخنا بطلاب قاتوغ وخبا ومن تيتا
1: إن زهمت لايا من جد لشمية قالت ملكة زمارة أدوار يوسف بيبا خزمرتا الذوق الديوخ
0: أنا دزوتت لي بزمر ياد خبة
1: هذا عين خبة أخنا نبي خبة لا خبة لي مسخيخ
0: سلاقة ماران أبزيها بريخ اللوخون يطط بر إذا جورا بأربيو مانا يسايق ماران يشمشيخا الشمية تايو من يمين دبابو يتخلي ظن لخوة سورة دزوتا ملك تطبخ نوخون إيطالي ولا أي طولت تشالو سلاطة ليتون جو بصرة جو بصرة إيطاليتون ولا أي طولتا
1: دخلة
0: ها دخلة هنا بخشاون ما رأى شميلي من إدمون
1: ودي شم عمرة جمهورية مطمريم
0: هي قاشا يو مو يو شمت قاشا
1: قاشا يزادق
0: يزادق هي هي بسميلي من إدمون مارا آتيا وتوحارز دي تشالو سلاقة يتظن يأيو الشاكر دشلامة يدو خما خطوة جو شاكر خشوة الشرنية أنا يأو تبي خالي
1: ما خب خليوتا
0: يلا ألا لا طروخ أهز مالتقماني وادو شو كانا
1: قابر زوجي خاتون بيرا قبروني مينا بيرا قبراتي مرنا بيرا وقا كل شمانة مغبة وقاتو قا ناشد بيتها
0: ماسي مرابا طنان تمنتي اوخ منوخ ومريا بارخ لوخ ويولوخ هما شا خبا وهز مرتا ادور يوسف بيبا ملت زمارك دودنا شو كانا قاتوخن باسي مقا تليفونوخ
1: باسي مرابا

تم تعيناتي شلي اندسنا يومي مايا ريالي وهجل سوا دار خش نوش المغضار دشمي الله آتي واجه

شميلان أدوار يوسف بيبا دوزوتا قم مجوجل النروان خابو الأخوة شخنن أيضا بزمار اللي خشوخ أخنن الستيتي واخ دوخ شروك منو دو رقدا الدانس بيبا دوزوتا تولي جانو قبوا دخت مرة أخونا فيكتور أخنن تلاخو با صيباري واخ قم خاشبتا دزوتا خا جوانقا شمو بانيل درويش اها ايوا خا جبارة طالانة بوكسينك يمريلا يو اف سي ايوا بريجو ايران من بابا يما اطوراي ان سورة دزوتا اواهو خشلون الامريكا تاما شريل خلونو طولتا ديو خشلت تيه ولخل سيدني استراليا من رجارج آزن خزنا كلية تمار نرسي ات آتوراية امشيخاية اجو سيدني تيلي مارا مر خشما خبرانة يول خمملة مر أنا إذن اي بلشن تريمن دياني متن قم عيني وهم دي قاما همانوتي بمشيخا يودن شمد بابا برونا روخة قدشة خلطي سيخن بلجن بوكسينج بسلتن بي بوكسينج بوكسينج تاون بلج بيو يمريلا جوجيستو كاناشهم همني ودوزوتا آبن خمشاجة يشقيلة كاب جورا داها بلاشا ات بوكسينج جو أمريكا واتروات خيني إنا أجوب غبيو قد مطية للدودرغة إينا إيوة خناشة رابة بشيطة وخناشة رابة مهمنة بوت هذا غالبوتا الغالبوتا إيوة إيمنت راشم وصليوة برطارق ومن طولتا إقارموا مارموا على بويدخ آتت آتر مغزيو شماو خبو إقا آتر أفخناشا دوزوتا همشا مريا يابا منو ياتي المنتيتا رابس فاي آزخ شماخ إدمون سيزن نجلد لك شميا إدمون سيزن و أهز مرتا مهنيانتا قامن زمارة سيدني لا دوزوتا او من بالاصل ايوه زمارة كركوك خرطة هيلة جو بغداد

Hey, pak het. Hey. Shin of Shin Elena and Victoria Simon. Victoria Simon and Jelda Lakshmi Yukhalak. Hey. Hey. Huh? Rava spy. Talit mo na chalo sulaka, ha? Huh? Hey. Na shumuye yaviva loko na nung talit mo na chalo sulaka. Hey. Mara i mati je ju čista vidit čalu kad na tava djavo medijane. Avriha sulakat maran allohon. زين هذه ما تخلق خزمرت خليط هقاتوخن اوكي بوش فشينا باسم ترابق تليفونك هلو باي باي شما المغيبة هيوة فكتوريا سايمون ازخ لقامة خارج خيطة فكتوريا الى خامن خامن كشيرة ات شمان مغبة ودخلوخن شوچانا خزمرتا من زمريات شاول ملكو سبب فكتوريا مغباون من زمريات شاول ملكو يتخرى يضن يمو يوداوا لخمة وشادة لخمة وجردية ايتا شاول ملكو ايضا ازامر و دولتو تلتنورة ببيايا لجردية

0: الله خشانا شما بتوات خواتا ما هي جل بتوي آتيق طران تشوف إيق توادبنا نقشويتا خبرات يما سوتا جاز خوا المدرسة أخت نجابت برديسة قايم من شي الضخوة هي من بيتا جيب الضخوة وشن مخطير برقلون كل مدرسة برقلون خشمان خراياتي لون جوبيت شويتا شري شليل شوية تطلي بالون من قالوا لا بلطالون
1: أيوة أبي سرقس وارت زمير واجو خاف الما التخرخ له هم عشاش أزخ شمخ خامز مريات دبنات السدني نمبر 2

شميلان وشانا يولمرزا أهز مرتا مهني أنت اتلم بياش قطة دقيقة بتقود نوخن شو كانا تريز مرياتي أهز مرتا مهني أنت قربانة أينو خويلي دزوتا أن أخنوات إيراناية إذا نمرخاتو شلاما لو داخل قربانو خبرت قربانا رابا باسيمله

شمان مغبي هلا خبيتاخ الختام تخرزن اتلي هي ماري على حق طبلوخ ونخش مطنيات باسيمه نخوشيات الدا خرزة هل تبقى بيوخ ونشوموء بيتايلي بيطلب ماري على عويت نجوخا اتشن ايوتا رابس باي وبزي شعر خب تمارني شمشيخا وبتواتوخم و اها خرزن اخنا همشا ايبانخلي الخبة اتمارني شمشيخا هلبت اخنا لا خبا لما صخ ازي خش لقامة شرارة انا خبران اتمارني شمشيخة اتنقوب الطيبوتة منه قدن كل من ديان تقوبة يابيلي قاتن هل تبقى بيوخن شامل بيتايلة انا اخون اخون يوسيب السرجس بمارن قاتوخن بوشم شينا مريا بارخ لوخن يوسيب السرجس